0: وعدده.
1: اسمعش تقولي الذي جمع جمع الذي جمع مالا وعدده.
0: الذي جمع مالا
1: جم هيزا جم جبر جا ميم جبر ما جمع اكشت جمع الذي جمع مالا وعدده.
0: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.

0: همزة
1: ويل لكل همزة لمزة.
0: أمي عبر بولشي ويل لكل همزة لمزة
1: ويل لكل همزة لمزة
0: الذي جمع مالا وعدده
1: الذي جمع مالا وعدده
0: وعدده
1: وعدده
0: يحسب أن ماله أخلده
1: يحسب أن
0: أخلد
1: أخلد
0: حتاكي شنر كده بوچان كورتها بي يحسب
1: يحسب
0: يحسب أن ما له أخلد
1: يحسب

0: في الحطمة.
1: كلا لينبذن في الحطمة.
0: وما أدراك ما الحطمة.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: نار الله الموقدة. التي تطلع على